0: عينة من خبيطة ثانية نعرفه يا غير أصلاً استعمالي للبيتار لخبيطة صوات.
1: معاكم الفنانة حنتالة والمحمد، فنانة عربي. نخبط فعلاً عينات الموسيقى كاملة، إشكال كامل نخبط.
2: Mon nom c'est Alhaj Ag Mohamed. Je fais le groupe